بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم صل وسلم على محمد حتى لا تبقى سلام، اللهم وارحم محمد حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له، لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك، بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يرون. يا الله يا أهد صلي سرمدا وسلما على النبي يا أحمد سيد كل عجم وعربي، ولال والأصحاب للقرب. يا الله يا نافع صلي أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلمي، ولال والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صلي بالسلام على نبيك المزهر الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نسم وزهسه لسوى ناظرا. يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم، ومنطقي صدد وقلبي علم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم، وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل أبدا، يا الله يا لطيف صل في أباد على الذي لك يقود من عباد سيدنا محمد والآل والسهب بالتسليم يا مآلي. يا باقيا أغنيتني حنهاتي بك، وسنت عن أذى جهاتي، صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب والنبي، والسهب في الحال وفي المآل سيدنا محمد والآل، والسهب في الحال وفي المآل، وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل، وليهب هداية يحبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممر ظاهرا وباطنا
لي طيبا حبا سكوتا قاتنا وسلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وسل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا النفس وتؤض العين قبل انتهاء لخير يا معين واجعل هوايا تابعا لما تحيب وليهب في الخلق ما منك أحيب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أهد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماه مع الحتاب سيدنا محمد وسلم والآل والسحب وعظم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدا إلى رضاك خير ظرح حاسدا وطهر الظاهر والباطن يا زاهر يا باتن ولتعصمني يا ولتمه ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فقدت حفصي ولتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وسل يا تواب ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وسل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير صلاة من لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اشخلني ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من الصادات يا من يصلي ويسلم على صلي وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا
من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير واهدني ومكني من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير واهدبي ومكني اللهم يا حليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها فخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والسبحة ما هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم من طلب شيء لم تفضلي طلبه وأمح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي يا أحمد وآله وصحبه والتقطعي فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وسل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمر تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه به جملة ما مني صدر خير رضا وليخذ بسر القدر وصلي يا لطيف ولتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم حمري وبرضاك رب كل عمري وصلي يا نافع ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون بمن لم تكني وهب لي العلم الصحيح بكني
يا من تكون من لم تكني وصلي يا لطيف والتسلم على النبي وسيلتي وسلمي وصلي يا لطيف والتسلم على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الحال والمآل وليا لطفا وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصلي يا أحد والتسلم على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرات وليكن به لدى كل غرات وصلي يا نافع والتسلم على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل ومني أقبلا به والترفع عيبه إلى بالرداء يرتفع ومني أقبلا به والترفع سعي إليك بالرداء يرتفع واجعل جميع سيئتي حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي قادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل واحتر لي الأحسن في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات وهب لي القطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وصل يا ميسر الحصير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي الذكرى صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجار خير البرايا ذي المسايا جار سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم الصلاح ظاهري وباطني خير خدي من طاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا أحد يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما ولي منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا ولي تلاوة وكلما لاخترته مهاء أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما
لم ترضه لي وبينفع علما. يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وامه توجه العيوب نهوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتهنني بك وبالمصفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بخير صلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وسل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وسل يا أهد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرصدة واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرصدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الخيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لي ينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه عيوبي كلها ولتكفني خير رداك مغنيا عن اشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وخيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام
على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسر لخير كل در لنها قبل الوصول لي وخذ للمنها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تنوله القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيهما به يحبطني كل سعيد به وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما يشتاء وصل بالتسليم يا من ذبا الى سواي ما اسى فانذبا على النبي المصطفى محمد واله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر باني راضي عنك وعن حسكر به اغراضي قل لي مواهب الكرام في الغرار بلا اذى ولا عدا ولا مرار واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مقصق لي وهب لي القران والمباهى وكلما اخترته رباها وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد منات وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستحنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال ولتهنني في أبد عن القدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزل سل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحاد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمطيع أخنني عن عاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانح الحلاوة واجعل مناجاتك فيها أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا واجعل مناجاتك عندي أهلا من خيرها يا من لديه الأهلا شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأهاد سل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المساء يا أحمد وآله وصحبه وهب لي بشرا به يحبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفعا وأولني ذك وهب لي الرفعا وصل يا ملك ولتسلمي على المقبل دم الشفيع العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
واشكر وعلم ابقي اكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي احمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخل للدرى وصلي يا نافع ولتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد ولا وصحبه في الحال والمال واجعل مكاتب

وهب لي النفع وهب للودع وليكن بما يسر جدا وسلي يا أحد ولتسلما على الذي مهى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا سمد هني سرمدا وسلما على النبي احمد وآله وصحبه ولتخرج ما لم تحب لي لخير يخرج وصلي يا لطيف عني ابدا على النبي والرسول احمد وآله وصحبه واعصمني من الاذى وبالمنى اكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلاع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليب ودا يفوخ كل حين وعندك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أباد وسلما على مزهزه الكباب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد علم سوي الصلاح واكتب بلا رسالة فلاح ومنتهى مشق ومنتهى سخاوة لنهو وجه مكاره معا بالمهو ومنتهى شقاوة لنهو وجه مكاره معا بالمهو وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بخير صلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى خلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمه عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء وآله وصحبه والإسرع صدري به يا مالك ينصرها وآله وصحبه والإسرع.

0: سدريبه يا مالكي ينشرها وسلي يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي وسلي يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم وتمه آفاتي تخربي ما اليوم والذي رديت لجمعا وسب توبتي ومن آفاتي جميعها ومن أضل تفاتي يا قبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وصلي يا ملك والتسلمي على الذي محى الأذى كالعلمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وكل يعص من أذى التمليك ودرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يعصمني ويطلق وصلي يا ودود والتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهر وليذكر السر به والجهر وصلي يا أكرم والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به محصلا وامحو مكاره به منخصلا واجعل كتابتي به معصلا وامحو مكاره به منخصلا ومن قلوب من أساء الظن بأخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل الصلاة وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يغبطني فيها سواي سرمدا ووطني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلا المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجعل حياتي حياة صافية وصلي يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصلي يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بخير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بخير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل الصادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم تهي الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصلي يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب. سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة واجعل كتابتي إلى النبي أحاب من خط خيري وإليك يا محاب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن لومي وبتوالي في أنر القلوب من يلتمسون الحلم في كل ضمن وصلي يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وليرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي في ما فيه أرخب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه أرخب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي خادم الرسول.
1: السلام عليكم بكي تاريخي ñi leen di ziar bu baax di bëgg bu baax ci radio xasida online tay jé islimul muntaka mbacké ibn cheikh mohamed basir dañ fay dalalon suñu jëwriñ joxé suñu sëriñ la di suñu iman di suñu lepp ci xasida yi mu seen salimu mbacké xasaayit ñu dalalon ko fi nek li ngeen doon déglu tam en direct la ci radio xasida online tuba monde bi tam ngoy déglu ñuy bëgg lool ndax mom dafa fété xasida yi té wax deug yalla ñew gi mu ñew fi ci ñun tay ji ziaré ci radio xassida online mo taxone ñu def ko en direct diko sante bu baax diko ñaanal xassida gi mu doon jangatam dina faté wol bisri di xassida go xey ku ne xamne ni nga xeyanti ni la señ bi demé mom té mom itam mu jang ko jang mu sel mu set mu leer nañ diko ñaanal wër ak fannu gudd diko laacc ndax ñun da ngeen dañuy yëngu ci walu xassida yi té mom mu tuddu señ salihu xassaayit danan bax lol mu gënno soñi te gënno dimbali te gëna yok suñu passef ci liggéey bi wonno tam yoon yi xey mom la yoonu xeside te wax di yalla mo taxon te ñu ñewon fi don ko am ñu ko don laaj ñu tam ci walu xeside bëgg mu baxé ñu ci te li nga xey moko fi yëkëti nga xey moy magal maam gi magal cheikh soyibu tam mu baxé ñu ci lolu ndax joggé senegal ba yëksi fi ci italie pour magal maam ñu koy defal fi ci italie mu ñew fi mom itam ñu bëggoon mu soñu ñu ci lool te baaxé ñu ci ay cadeau tam ci digënté Seigne Saïbo ak liggéey Seigne Touba bi kon Seigne Saïlu ñi ngi sant bu baax di la gërëm di ñaan nga gënno dolé ci liggéey bi nga xey mu nga jang ni xasside gi nga xey mom nga jéxal légui di fatul bisri
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki julit yi ñuy diglu yépp ak bokki talibé yépp ñi gëna bu ñu santé suñu borom julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa ashabihi wa khayri khadimihi wa sallam wa barak ñi ngi leen di sayara te di leen nuyu di leen ndokkel ci wéru mag wu tedd wi ñu ne di wéru koor di wéru Serigne Touba yi di ñaan suñu borom li ñu ci def ci ay jaamu yalla mo xam jëf la wala wax wala yene lepp mu nang ko taful ko te defal nako addi Serigne Touba te Serigne Touba nangul nu sunu aju ci mom ba faaw barke xassidi di nuyu bu baax sunu mbokk talibe yi nga xamni ñom lañu set ci tay ji muy Serigne Nar Ngar ak Serigne Modou Mbaye Chammi ak mbolem mbokk talibe yi ñu andal liggey bi nga xamni ñi ngi koy def te djublu wuñ ci dara ludul yaatal liggéey Serigne Touba bi lolu ñu ngi ci bëgg bu baax ci biñu ñëwagut ak biñu ñëwé te mbekté mom mom lañuy yobalé mom lañuy saxo ba fawé ndax dara gën ci liggéey Serigne Touba ñaanit Serigne Touba depp leen ci katan fa ngeen ko bëgg àggale fa ngeen bëgg mu àgg fa yépp yàlla may leen kàttan bu leen ko fa àggale ci barkeb xasida yi. Gannaaw loolu it li ñu waroon a jiital ñu ngi jéggalu suñu borom mooy nuyu Cheikh Sidi Mukhtar ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi tamee ko ak wér moo ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp te di ko jaarale ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Mouhamadoul Fadal ibnu Serigne Sohaib di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi lool mu am ak wér ba yéene jëm am ci liggéeyal Serigne Touba ci fépp ak ci lépp yàlla defal ko ci lu kawe njortam. Kon laaj bi nga laaj si naar xam naa dina yomba tontu lool muy liggéeyab Serigne Touba bii mooy lan ak nan lañ ko war a gën a jàppe ak nan lañ ko war a gën a fonke. Loolu nag yaakaar naa dañuy delluwaat ci mbindum Serigne bi rek ak waxi boppam ndax loolu suñ Mbaye Diakhaté waxoon waxama gën waxi ku ne waaye ma gën waaye ku ne dinaa waxama gën waxi ku ne nag te njariñul kese la lor du ci ànd suñuy wax mën nañ ko bañ a génn. Te moom de dafa wax ne liggéey bii muy liggéeyal yàlla ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te mooy tagg lépp lu mu am lépp lu mu doon mébét ci la ko yàlla defale. Mi ngi ko wax ne madhu rabbi wa madhu xayri musallin qaadali jumlatal muna bin xilaabi tagg gi may tagg sama borom ak tagg gi may tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci la ma mébét yépp jubloo ci la mébét yépp wammatoo jëm si ci man. Mu dellu waxaatit ne

0: لومي خليفة بالله جرى راي من الوانغ توبا أغاجي فللومي خليفة بالله
1: كتي
0: على نور الخلا نوري.

الحج ما أمي وما عبادي من قادني جبين في إنجازي حمدت ربا غنى أبنازي ما أنزلني من الغناز مدل خاتم من أغازي من بيبا جنة الليازي مضى إلى المرأة.

نيال من العباس بلا إنجاز من قدر لنا بلا إجاز لا سبور الله بور باز كلا من الالتماس يلاهي كل بلا وزواز وحسن وجه عقل راز

0: وعلى آله وصحبه وسلم تعظيما. وهذا من الأشياء في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: لمرسلنا ومرسل الشراء والدوام من عمل العبادة بالدوام ليفوت بأمر البلاء ثم على من عشر ما تصمت يا ربي لا أخذ الوباء سبيل خلاص
0: محمد تبين الكريم أسك سلام يا ربي الكريم ولا لي أصاب سيء الألاء احتجازوا لسامي سيائي وسلم سودائي متقيا او مجيب دائي راسك الينا من الضرر حق الشميع الطائراني معتبر يا ربنا قبل لنا بجاه قيل العالمين الاكرم سيدنا ومرضانا الاحسن
1: يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا وتقبل منا ونعمانا وفزع الشمع وحسنا يا ربنا خير النقم مكان ما نخاف من شر العذاب
0: والمزايا
2: وكفنا ما فات ورزايا
0: ربنا احرص على طاعته وقم عليك ذنب لوغاته يا رب يا لطيف يا مافي وامن نور حمر يا ذاتي امس انسياك مكان الدائي ولا تامن يا بن ابتلائي وافينا فمكان الدري انزل الغرى مكان الصري انزل الى مكان واصل الى مكان البغي وانزل الى مكان الفقري واصل الى مكان الكفر واشفي من المسلمين اجلا سمك قوفا وزن اجلا ونجي الله في المجنون ولا تناقش بكل سمي فانهم وإن غزلت واحد للقبلة لم شرك بك ورضان لا يرضى على بلائك مثل الزر
1: قلوب وشتموا بدا كلاسياك من هنا إلى كذا لكننا ترسو في الجمال عزلوا إلى طلق باي فلا تواقشوا بما لا ينقذ
0: ولين ربي لسيلا
1: يا الله يا مقالب القلوب
0: والب كل ذنب
1: الله يا مقالب القلوب
0: والب كل ذنب واغنى من كل مسلم ونجنا من شرك كل الجن وجل جمع المسلمين القران
2: لنا اعقد احسن صدرا
0: وقل جمع المؤمنين في الهدى والمؤمنات شهود قضى وقل جمع المسلمين في ارتقاء المسلمات في عهد التقى وجل جمع علماء الامنين وقل جمع الامنين المخلصين وقل جمع المخلصين الزايدين وقل جمع الزايدين الناشرين وقل جمع الناشرين الشارقين وقل جمع الشارقين الفائزين
1: واغنا يا ربنا في خدمة بالمسلمين ورغمة وجلهم فناوة وقيرة وكوفهم من أشل وجيرة وأغنى بهم لوجهك وأغنى بلا فضلك وكل جمع إخوة ومزبي برغمة ومسلاك مزبي
0: وكل لنا أمنا وأماشا شقبت التوت والفنوة ولنا مكارم ما تاب بلا سقاطي وجلس قيلنا يا قيل كبير وجل كبيرنا ربيه وشق وجبه على التوكل لا تنشئ ولا تحسب ولا تقشر ولا تكبر ولا تبقد ولا تنفرئت نشير المسلمين قاسين ومؤمنين مؤلسين زاد اغفر لنا وافنا بعافيه تكون في الدار متلافيه واغفر لنا وافنا بعافيه تكون في الدار متلافيه واغفر لنا وعافنا بعافيه تكون في الدار متلافيه ويوقف ثناء النزلاء ونجي كل مسلم ومسلمه وعافنا بشيء قدام عند الموات وقام اليوم القيام بالجاي الكريم سر الأمراض ويحب المؤوب والأغراض يوم الانتبيل والإمام حلم الأمراض والأرقام والسلم أمس مسلمة والما ساب القرماء ما في المذكور بالتائه وعفر في الزهيائه والناس العيد شاد أولى أسراء وفيدا ومن يريد يا من يريد ودف كل دائه فرات ورق من الأبشيائي ودم عليه في المساء والصبح يا غسل توصل والضراء بين ربنا وجاء المستوى شماء لربنا كالسوى وجاء المستوى شماء لربنا كالسوى سبحان ربك رب العزة حمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم على

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassida online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

0: kon nak tay ji ci juroom bennelu fannu wéru koor gi 2012 tay ci Italie ci Touba Madiana señ Saliou Mbacke mom señ Fallou Mbacke Chanibou mo ñi bëggelé ci xasside gi ñi wax Jali Batou Malakhib kon ñu bayyi señ Saliou
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وطب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله

قديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيه المذهب الحتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي كلمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تشكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأضاء وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قمة تسر مشفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وخرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزعصى خرورا فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي

قد انصرفت للمرافق إلى مع الصفاء بايتا أو قائلا قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا

محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه ولتقد لما روم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجيب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخلد سر الأخبياء صل بتسليم بخير على النبي والآل والصحب وسن مغفي صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مغفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسأله عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله ومنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعد التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعذبلاء

في العلي والصحب معا والصالحين، وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جار بالمآل يا خير منزل وقابع الظلا وخير منزل حبا ببصملا سل بتسليم على من فاق في خلقي وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانصر علينا بركات البسملة ولتخننا عن خزوة بعذبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتخننا

كما إليه قد أفضل الكلام. وتكفنا بألف التحوذ ما يستحاذ منه يا محوذ. ولتكفنا بعينه كل لحين وكل ما لم ترده لي معين. ولتكفنا بواوه كل أواب ولتحننا حمدان بات لخواب. ولتكفنا بذلك الذل وحنحرى من أهلنا بحل. ولتحننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه. وببقية الحروف هبلنا فضلا به يحبطنا من قبلنا. وهب لنا بحق باء البسملا والسين والميم سرور الكملا. وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين. وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة. وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغلنا حما عصر. وهب لنا إلانة بالألف بخير عصيان ونور مألف. وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا. قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا. سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي. بحرمة العقبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة. سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصما. لي من الدر وكل وصما بحرمة الحسبلة المباركة. بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة. صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي. وليهب فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركة. ولتهنني بهكذا عن هاتي ولتكفي خير بشر جهاتي. وليبارك في جميع الحركة والسكنات واجعلن ها بركة. يا من به استحظ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليصا. لك شكوري بعد عمد خالدي يا عاليا حل ولد ووالدي. أذهب لخير جهتي شيطانا وليرد في وجدني أوطانا. بحرمة الألف في تعوذي قلل لي الحسمة يا معوذي. بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا. بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها. بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بسيم أبناء الزمن. بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بطريقة. وليهب بها أنفع عباد
وليأدم خير رسوك وصبار وامنه بحق الميم كل مملوع من قصد نهوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرار ولخير ما يدوني حيث ورار واذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث ران درا ولا تنله مني المرام وبالسقاوة تطرد الشيطان لخير ما ملته أوطانا يسوقك مؤيسا مني العفيس وليس ينحني

لحسبه يعمى الهدي مذكرا بلونه رددا لنهضه جميع ما حاس من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أضحي الدرا جاء به له وذه شرا بلامه له الملام تصرفي والتكفيني وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الدهر حيث رسدا بجيمه جئزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لخير الواحد القهار معطي الخير بميمه محا انتهاء هنيا قاهره وليقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لخير نهوي لا تسوق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكري ضائع إثنابي والتقني ما ساءني بالعذبلا وليكن مبشرا بالبسملا وليهب بالباي أحسن بقى أهجوبة لكل ندب سبقا وليابسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم ما هو ما سبر من الذي يودي للقدر وليا يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هب لطفين منك جميلين معا سرحين وليا هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديع جانب مجابا ولي هب بلامه لسانا صدق وخرد لي أبدا حسانا ولي هب بالراء رضوانا يدوم من خير سقط وعناء يا قديم ولي هب بالحياة عوضا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عادلا بلا حساب ثم ملكا نادلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليا بلسان ذكر ورضا بلام والراء وخل للخرضا وليا بحائه حباء مغن يولي من يسكبا وليها بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا وقبلا وليها بميمه محو العيوب جميعها قيا وعلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ظل نظام خير بركات
وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وسابه ووجه يا من له في صرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطرابي وانصر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا كلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خير مصاعب راضية سل بتصلي من بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات لي يقود آمالي واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوثر ذا تحطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وخيره من مانعات اللوم وقلد التبشير والتامينا لي أبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام صرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النوعان باب الرضا مع أيديك العظام

يا واهب الحب مع اتباع، وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أهيد، وآله مع الصحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين، وسلما عليه يا كريما، وقل إلي كلما أروم، سل وسلمن يا رسيد على الذي به بدا ترشيد، وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد، وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات، سل وسلم واهب السماعين على معظم سماه ماهي، وآله وصحبه الكمات الصالحين كرم الحمات، وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات، وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر، على معظم سماه حاشر ولا لواء صحب الذي نباشر، سل على العاقب وهو طه مع سلامك وزد هداه، وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة، سل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا، وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لخير خما، وصلي وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر، وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال، صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر، على الذي سمعته مطهر ولا لواء صحب الذي نمهر، وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب، ولا لواء صحب ذوي المناقب يا خير من نجي به.

على الذي سميته بصيدي والآل وسهب نجوم الخيرين يا من هداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سماته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجحن زن اسم أكبر ردا ينجعل وآله وصحبه والتجعل زن اسم أكبر ردا ينجعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياس صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أخيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لوالأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لوالأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نب سماه جامع ولا لوالأصحاب أهل المجد وسلما يا مخنيا بالود يا من هداه ورضاه اقتفي صل على نب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سماته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم الأمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم ولا لمحسهابه الأهباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك الرسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي يحيى

يسر ومني يتقبل العمل. سلي وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود. سلي على نب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فساد مؤيسا مني حاسدا عساد. وسلما عليه في الآل الكرام والسهب يا من لي يجود بالمرام. صلي وسلم يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وسابه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين. صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين. صلي بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم يا خير وال. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وآله وصحبه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم وآله وصحبه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم. صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير علما. صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله والصحب أهل السبق يا محيا من شئته وتبخي. صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال. صلي على نب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في السرور. صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يشكر وسلما عليه في الآل العظام وسابي واشكر لديك ذا النظام. صلي على نب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام. صلي وسلم يا نصير على الذي سماته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار. صلي وسلم يا منير رحمة على المسمى بنا

مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم حكسه الحريص مسلما وآله وصحبه ودل بي على سواء اللحبين

نسمي إليه خالصا ليبلغا. يا من له الأيام والشهور، صل على من اسمه شهير، وصل من عليه في الآل الكرام، وصحبه يا من خيورك ترام، يا باخيا كونك لي أزاهد، صل على نب سماه شاهد، وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام. يا من له البساط والتمهيد، صل على من اسمه شهيد، ولال والصحب ذوي الوفاق، وسلما وآمنا آفاق. يا من ملائكته شهود، صل على من اسمه مشهود، وآله وصحبه وسلما، وسرح بقطي صدر من تعلم. إليك تبت توبة نصوحا، واجعل لساني في الرضا فصيحا. إليك تبت توبة نصوحا، واجعل لساني في الرضا فصيحا. يا من له الجمال والتبشير، صل على من اسمه بشير، وآله وصحبه وسلم، واجعل بجاهه رضاك قلم. يا من إلي منك تاتي البشر، صل على من اسمه مبشر، وآله وصحبه مع السلام، واجعل كلامي به خير كلام. يا من جرت مني له نظور، صل على من اسمه نظير، وآله وصحبه وسلم، واجعل توالي في سرور العلماء. يا مانعا بيعداك ينذر، صل على معن سماه منذر، وآله وصحبه وسلم. يا من حماني حاضفا أن أسلما، يا من فؤادي به ينور، صل على بدر سماه نور، ولال وصحب وسلم سرمدا. يا من يوجه لخيري كمدا، يا عاصما كل من استدراج، صل بتسليم على السراج. يا عاصما كل من استدراج، صل بتسليم على السراج، وآله وصحبه وبشر بدائه النظام خير البشر. يا من يفي منك ليرباه، صل على من اسمه مصباح، والآل والصحب وسلم والتجود، لي بكوني بسر كل من مجود. يا من كتابه لذي التقى هدى، صل على هاد سماته هدى، والآل والصحب وسلم أبدا، وبشر النبي من تعبدا. صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي، وآله ماسعا بالخيرا، وبشرا بالعصرة المبشرة. يا من بكليتي تنور، صل على من اسمه منير، وآله وصحبه وسلم، واسرح بتالي في صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي، وآله مع صحاب الكمل، واشكر عقائدي واشكر عملي. يا من به لم ينحني عدو، صل على من اسمه مدهو، والآل والأصحاب آل الاستفاء، مع سلام بأمان يستفى. يا من يجيئني به الحجيب، صل على من اسمه مجيب، وآله وصحبه وسلم، واكشف بالتالي في سكوك العلماء.
يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوا صحب دوي شغائي ورخدي خلت مهر رخائي يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه حفو ولا لوا صحب دوي العنايا يا من به لم تنحني جنايا وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسهب وعصم بشري من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوا سهب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعصب واجعل كبي كسفا يري الخيوب دون عبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوا الأصاب والتسلم واجعل به فتح الخيوب قلم صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعه ولي أدم رداك مع جماعه بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بال

تورعي مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي في جلونا ظلما يا من به حول لنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود رحمة صلي بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العتاي وكلكلي نور بلا خطاء يا خير منزل أرى إسكانا صلي على المختار ذي المكانة والآل والأصاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير راسق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وصحبه وسلما وبأنر القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد المطيع وآله وصحبه الإخوان وصول خير كل ذي عدوان صل على قدم صدق الرحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير حكسي صل على خوس وخيس وخياس وسلما يا من معها بلا ابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع النفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وقلد عصما كليتي يا من كفاني صدما صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل ظالم يا من كفاني بك كل ظالم صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت عصب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أخنا عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم حبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وصلا من بي يريد من تعالى عن سنا وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخطي يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني
صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العود مع سلام والتدم شهود.

صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله معا سحابه يا من دعائي سمعا يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسهب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسهبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بآله الكرام وسبي كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما اعتلى بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البراء الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جارب ما يشتاء أسكى سلامي ذي البرايا الأنفعي على النبي ذي العلى المشفعي وآله وصحبه كما معا به أضاء يأذو الجمال فمها وآله وصحبه كما محا به أضاء يأذو الجمال فمها صل وسلمن يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كل عبادة لك بخير كل صل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني حل أذى الأعيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا خائدا لمخجل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وصحبه يا من يكون كففت السن عدا يا والأكوب صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والسهب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي عجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الخر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون عي في صل وسلمن يا رحمن على خليلك ومن ما مان من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في برايا بر مع سلامه وآله مع شهابه كما المذا يا جماع أسكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولمصرتي وهاب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منسل الفصيح
وآله وصحبه وهبليا كوني حبيب الصالحين قبلي وآله وصحبه وهبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وصحب ما سلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلا دجنا صل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوان وكبد والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوان وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآلي مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالق روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه ومه جميع ما سأني في كلكلي أنت الصميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناس من خد مراما يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا حديث صل على من اسمه حديث وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلما في الآل والصحب في الحال وفي المآل صل وسلما يا فتاه على الذي سماته مفتاه وآله وصحبه والترني وعشيته في الدارين دون درن صل على من اسمه مفضل وفاتح ما سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس والآل والأصحاب بتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مذيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي عالم اليقين
صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. سلم التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النصم أفضل عمل. صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم يا من يوجه لخير الأمم وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم. صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مخي للحثرات وسلم عليه في الآل مع شهابه وليمنا الخير مع. صل بتسليم على الصفوح عن جملة الظلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي ولتتقبل صوري. صل على ذي السبط والبراعة في كل خير

صل بتسليم على في العال وسهبه في الحال والمآل. يا ذا وجود لم يفارق القدم، صل على المرسل صاحب القدم، وسلما عليه بالآل الكرام، وسهب واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمد، على مخصوص بالشرف العالي، وسلم سردا بالآل والسهب وكل يحمدا. أشكى سلام واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة، والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق، والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق. صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقد السيف، وآله وسهبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة. صلاة من قاد له تفضيلا، والآل والسهب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم. صلاة من في أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإزار، مع سلام في جميع الآل وسهبه في الحال والمآل. صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى، صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى، وآله وسهبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل. صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان، وآله وسهبه يا من سلك كلا سبيلك القوي ما فانسلك. صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء، وآله وصحبه يا من أنعار فؤاد كل مستقيم فاستنار. صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة، مع سلام دائم في الآل وسعبه في الحال والمآل. صل وسلم على ذي التاج يا من به فتعذى ارتتاج، أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سور الراج. يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء، صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق، صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل. وليكن بأفضل العطايا يا من مع الحيوب والخطايا، وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص. صلاة من مضى ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب، صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب، مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما هبى بلا انصرام. صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا، وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب، يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة. صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولاستجب سؤالي على الرسول.

بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكل بلا معاداة ونوير كل صل وسلم على فصيح بكل لسان منسل الفصيح وآله وصحبه ولآل قلوب من لم يؤمنوا بقتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العذاب وصحبه واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أهيه صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنهمي بلا أذن يا خير مبق منعمي صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الخر وآله وصحبه وبالبر جلي بلا عداوة ولا خرور صل وسلم.

والآل والصحب بلا تناعين يا من حماني عن المناهي والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لكان دون همم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمعا صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاسف الكراب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أباد على خليلك سراج من حباد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوب وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي صرت له خير خديم يا ربنا قلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاتي قبلا يا ربنا بسر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبوكا يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت كلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوًا ولا خرر ولا عدًا ولا بلًا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهر وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لسوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وأل به النفور وجعل حروف ظن ثامي سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجع اللهين إلى سوى خاريه أنت المعين ودب لمن يقرأ خير مراد وسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل ينشط
يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الصمن وآله وصحبه ولتجعلي ذا النسم خارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد نفست بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقصة وخذ بخير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به صرت ذا هدي ولم املي اشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به صرت ذا هدي ولم املي أنت الكريم الذي

0: ولا تردنه يا مذهب الحلل دم النظام إلى سهيسها بخدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بعق وجهك حقق للرجاء لي يا ربي كن لي وخذ لي بالرضا خرضي وما التمست بجاه المنتقى لي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنسمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين بي سوني جايانغي نونغيني سرحنو تجام مكترانغا كيو سوني جايانغي نونغيني يانغيني تول تاو دال خلب تو يالو دا نغا ملني ام تي بو غاي يپ ياو لا ني دوخ جي خارو كاسينو كانو في سبيغي لا يو في سبيغوليت نيغي ووتو فو دم نيغي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ ندال لين تي ياو ني نياكي دانيو بغ ام لف تي ياو فالال نيپ فول نيپ ماي نيپ يو تليرال سي ديغال ني فاو ياو سرين بي سرحنو سندول نحن جفلل duray li no fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla defar gep defar sunu bir ba dootu yakku tamay no deelu fawo ko yu ku yalla wallu nga fatte ciona yalla nu may nun ñepp wallu gore guy tax ñu jonne ñu raw serign bi musal nu ci guut len luddul yaw te sax luddul yaw bun xamte bun am ku yu luddul yaw dana xamul yaw ne ko la xam yaw du faale yefi serign bi ndab lañ te lutilim lañ te kat sa ndab lañ rahas mi duñu rahas ni mbek digeenu ay mbek fessal ni mbek man nga defal nu nun ko ñu yalwaan ñu di yalwaan faw ak ay xaar ya ngogu no ngi ak xassale sun tuwa jallu sun maraxib bi ñu doon jang te diko jang ngir jëmmi sun tuwa ma ngi ñaan ci barke sun tuwa ak barke xassale yépp mu doon fali ak aji talib sun tuwa yépp fi ak fanen ak xassale
1: o dalal tu amon

مال يا غنيم ربي بما أسمع الله شعر وخطف جاء بجاي أبدا لمن لله يخطف جاء الحمد لله بن كريم لا شريك له وشبيه اليوم نور شعر جمال مومد صلاة الله في أبد هلي في إلبي كل إلبي كلا قدوة إلهي لشياء من موائبه لجملة الخلق ما أتار من ضلا ناجي توجه أهو من وكر من يتقي مهاجد وكل من لك اندرع رمانا بجميل قلق رمة من يغني أن يشعر من قرآن أخرى وكمة المشفى أن كل مفسدة والسلام الخلق يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جل أن خرج برم جن الورى يا جنرد ما تماك النار قلب من لي بجاي أبلل من إلهي قد لجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات، والنية التبرك بالشهادات،

ذكر مغن نافع سمد لا ذر عند ولبنا في المقالات قوم بأصيعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسائل.

مع الأصول التي تنثر عنادي تريقهم قصد وجح لا عدو نحن مع الأصول التي تنثر عنادي من توبة قدم قفر جمعه إكثار حسن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سب كل ساعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل

أشكى ثلاث بحانك فالقرورات صلى عليه مع تثليم قالقه بلال وسحب من عاد

من ركلنا وتنو نياو امينو نياو غديت جفنا جف جنياو بدين جاس نيو خيله سامي تي بامل ركلنا ngay gën ci bir bammel bu yes bu soti souf ba fepp fess nga te dewet te done di soppi wuta din sax metinam buñu

0: tubamondu bi dume worngal kap
1: sallallahu taala ala sayyidina wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi awshini an ashkura ni'mataka allati arhamta aliyya wa ala walidayya wa an ahmal halan tardihi wa adtini bi rahmatika bihi ba'dika salihin runa ashkura allati bil kabi wa nuni وَسَأَيَفْعَلُ مِنْ بَعْدٍ وَمَكْنُونِي رَنَّاسُ كَرَلَلِي بِالْكَافِ وَنُونِي وَسَأَيَفْعَلُ مِنْ بَعْدٍ وَمَكْنُونِي بِالْآيِ جَلَهُ وَرَحْمَنُ مُقْتَدِرًا وَهُوَ رَكِيمُ تَشِعَمٍ وَهُوَ يُخْنِينِي به خنيت عن الأرباب فيه أبدا وأردني من أجرا خير ممنونين إلي قد ذابي وشضعني عن المواحي وهم أوعال مجنونين وجبني له بسير ساقد من لمن أطام بمفرود ومسنونين يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي غزي جنابي بجنب منك مكنعونين عند الذي الذي يقيم غايته فلدقني كل مخلوق يقازين ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مخنيا جوده بل واي ينسيني أنت الكريم الذي تتيه بلا سبب يا قيد ذهب الغبا كله بتصين سطيتني فما فاقبل ما سكرت به إذ ذهب النون قبل الفاء غزين تبعتني جملة أبدا يا ملكي يا من هنيها لتحميل وتنجين رضيت عنكم رضا الله يفارقني ديرتم على سقم المسجين نفيت عني من قروب جيفته وأخرجوني كمهسور ومسجون علم العدا ومصنع البلوغ شم وبكم وهم كالغياتين من أبى من جنابي بدا سرغتهم يا مالك الملك يا رب الظلاتين تنبيهم الدهر أنذر وتنصرني بهم عليه وفوق ذن ترتين كتبوت بالبران لا أمد يدي إلى النصارى حبيبي ما يبتين انساه من به ابقي شكرا به دنيا واخرى بتسميه وطوتين لله يا جبل يدي وخير محبتني وساق لي فوق معاهم ضلت ليتين لله بالبار عطائي ونتسم والكل من مضى قد كان يهتين فوجهي الذي مهما تكيت له أزكى مني خادما هو بتجنين يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير شكر يهين قاسني وهماني من هدايا مهن ومن مريد رجيم كعليهين نما ربنا الذي ما تجلت به أجعلني وبباقي بدنين هني جلا سلما كانت تعبقني وبالله جعلني حقا لتبين ما ما هم بالتي كانت تزلزلني ولي حين وقيل وكن طحين من بذكر له ذكر المد المضاف على سقف يمين فجعل مني بشكور له بقدمة المضاف وسوق يمين هل سلا بتسليم بجمعته وجعلني من تغريما بمغصون لهب كونك وهاب المنايا معا يا قلم جنيتاي المقاسين يا الله يا بر يا رحمن سقر ما هتم دون قلب خير مسنين يا قلب رحيم هب هبك الله على يحضب الدين يا المواسين وجهني والدك ووالدين كرما وعن يديهما حلا بدم سنين على النبي سند طهلي بلهم فا يا من قواني حدوا كعلي يغسين لك سنا ولدا والسور في أبد يا قيم رب مرب قد يرقين أسكو إليك لزم في القلب منكتم كم من مرادي بتمليك بدل خين وديني الذي أرجو بلا كل فن وقبهني فجارا تلاقين أنت القدر نسيم لا سيجزه فرن بقهرك ليكم غدا عاقين دير بقهرك من قسم ذو سمدا ثم انضبكم من ضحي كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملك يا من ذكر له والهب ينين يا قير مخل خليل ذلك له يرموك والحمد ينديني لا يخلين يا مالك الملك يا من دل ملد رلزا في ستر مسانين وجهني اليوم أثرارا تلاسمني والدقني كل سير قنياني عجل دعي بما فاق سنونا يا مغنيا جوده ياتي لمن نجوت من فتن أهداي إسقسد ني بالمدى في مدر مزقعتين أنا أرضي سؤالوني بأسألكم وردم كل لي مثل المشاكين ها نبي ذلب ذليم جنوب رما والدق لي فقزارك هم بتذكين مد الحياة بما طرداه من همل ولد قلبي بإخان وتمكين أحكم ثلاثي بقرار رجلهم وبهمد داي رسول من كمامون سلام بردين بسلام معا هل الذي قد دفعنا كل تخمين أحلى البرية هند لاي منزلة محمد من ببشر جاء وتامين بالله أقبلت والمختار راشد دين وأردك حمد رزي خير تصمين رب يجود بطير قد يقيم لفن كما ينجي بلا صيد وتصين يبتم كريم النسيح يقري بكم وله حمد وسند في الدار ليهنين اني لدي من هلام يقيدهما ولا

فجادوا بي شبري وجهي للكريم ولي يسلق مرحمة من ظلم الهين أرجو برامته مطاد سيدنا سوي مدينة هودا رياهين دار ما يدر حسين لغدا يسأله الدار دار الحق والدين حبه في كونية حب لا يقوم.

مرادي ودر بما يقظني بالطير الجد ابليس ولد معنا يا قير مخن من رب قد قلني ربيتني فلتوسهلي وما وقبا بلا

جقبل وش السقري وش المدديه وجل ذكوريه بسرع عمرك الهيني فوجي الذي ترداه من همل ومن مخال وكل ذو يتنفيني قضيتني شمعا والهمي محشق منه وبالكتاب لسي أنطلت ضفيني فجينا بما يلقي في قلبي وسم لساني من لهن غزانين يا رب سل بتهل من هلاس النبي ولا لمسبي يسم مرانين حديثا وصل بالجميع بقل نين البقل نسي تدم مسهونين بطيج لي برلي كل ذي نسد مناسن بشنان سلك مدهونين أنت المجيب الذي نجيت من خرق نوح بفلك هزيم منك مسهونين تاك من القرن سعداتي فكنت لهم فلتجني يا مجيبا كل ممهونين كمن جميل الذي أهواه في أبعد بكبر لأحداء بتمرين إني لحب قديم سبلي فكيا ربي وبه قويل لا قد قرين ليكن بكم سلمة ويلبسين بيساق جوبا ضرع للورامش المعارين تربت هاجي لمن يقضي جميع بكم واتبشر بالممضي في النون أهل البرايا وأخفاها وأكرمها من الذي جعلني بدن ونون لمن كسعني ورواني وارهمني يرى بالساكر كلم ونون حبي وودي ورواني ومهمدتي لمن نبعني بما قد فاق مسنين يا ربي سلم تبين بلا حدد فلا بهم نسير

وصلي وسلم عليه ذي آله ومن نمي إليه وادفع بي قبلة وجه اللحين إلى سوى قارئه أنت المحين وجلب لمن يقرأه غير مراد واسلكه يا رب الورى غير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط بي سواه يا جميلا ينصد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا ذي آله وصحبه والترفع إليك ضعي برداء يرتفع يا ربنا صل وسلم ثرمدا على كريم كل حق قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجحل ظن المقارقا به ينجحل وآله وصحبه والتجحل ظن المقارقا به ينجحل يا من أمرت ذوي

0: العليم. صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظيم أفضل الرسل.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله محمد رسول الله
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة

0: tout le monde. Reste dans l'âme, tout le monde. Reste dans l'âme, tout le monde.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سامطلب الشفاء في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. حمدا

وأنزلني يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من سر النقم وابلنا الآداب والمصائب

وانزل الرفع مكانك ضرين وانزل الخير مكان الشرين وانزل العلم مكان الجهلين.

واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم في مخدا واجعل جميع المسلمين في ارتخام والمسلمات بسديادهم تخاب واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع

واجعل لهم فينا هدى وخيرا وقوفهم منا أسا وديرا وآخرنا بهبهم لوجهك وآخرهم بهبنا فنصرك واجعل جميع إخوتي ونسبي فراغ

الكاف والراو للراء والباء وهو الباء والراو أسين معجمة والكاف والراو

به كجيم بلا من بعده باو فداد موجمة والراو فارخني والباو بالله.

منفردا منفردا وليس ينفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي علنا فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدل بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع سفري بالحفظ ما ستنت للحسر سقلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله

له ألف والميم والراء واصحب بأن يراد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والهاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء

حمدت ربا غنى الناس ما أنزلني من الغناش مجل خاتم رجل غياسي من بيضاء جنة الياسي مصدئ

ابني آل من عباس قلت بلا إنجاز من قدري لنا بلا إجاز لا شكور الله يكون باس كلا يمين من التماس يلايك يبلا وسواس وحس مهجر عبد الناس

0: وعلى آله وصحبه وسلم قائما وعزاما للاشياء في توسل الى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: يا الله لمرسي لنا فمرسي للسراء والدواي من عمل الهبادة الضواي ليفو بأمي البلاي ثم على من عشو ما تصمت يا رب لا بك الوبات بالخير
0: محمد تبين من الكين أسك سلام يا رب الكين ولا لي أعسان بسي الألاب احتجازون الزامن سيائي وسلم سوجائي متقيا او مجيب نائي واسكي لينا من الضرر من شمع الطاعاني معتبر يا ربنا قبل لنا بجاه قول العالمين الاكرم سند رمضان الاشر
1: يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم امشي ودانا وقبل منا ونيمانا وفزع الشمع وحسنا يا ربنا خير منكم من كان ما نخاف من شر ابن العذاب
0: والمزايا وقفنا مع بعض ورزايا

0: ونجنا من شرك الجن وجل جميع المسلمين قرى لنا اعقد احسن صدرا وقل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات بشهاد قدى وقل جميع المسلمين في ارتقى والمسلمات في عهد التقى وجل جميع علماء الامنين وقل جميع امنين المؤمنين وقل جميع المؤمنين الزايدين وقل جميع الزايدين الناشرين وقل جميع الناشرين الشارقين وقل جميع الشارقين الفائزين
1: وعظنا يا ربنا في خدمة المسلمين ورغمة وجلهم فناوة وقيرة وكفر من أشل وجيرة وعظنا بهم لوجهك واغن ببلا فلاوت وكل جمع الاخوه يوم الزبي برغم من يوم الزبي
0: وقل لنا قلنا وعناشا شققت التلد والفلوى
1: وقل لنا مكارم
0: ما تاب بلا سقاطي وجل سبيلنا يقول كبير وجل كبيرنا واغفر لنا وعزنا بافية تكون في الدار بخيراتية ويقفنا أن نسلنا ونجي كل مسلم ومسلمة وعينا بشيء قتام عند الموات وقام اليوم القيام بجاي كريم سر الأمر راضح ويحب المؤمن والمغرابة مؤمن الكبير والإمام حلم الجماد والأسلام وسلم اللهم سلما وعلم اصحاب الكرماء ما في المذكور بالتائه وعزه بسجيائه وللناس ايضا شهد هؤلاء سراء وزيدا يا من يريد ودف كل دائي فلا تعرف من نبي شيائي ودم علي في المساء والصبح يا غسل فوز والضراء دين ربنا وجاء المستوى شماء لربنا كالسوى وجاء المستوى شماء لربنا كالسوى سبحان ربك رب العزة حمى والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: ريو وفاديك حمد الله ورنا لا دماس لي انتي غون واخ لا وقت با 21 لو بغا لير ووتا جا شيخ باكي موب عبد الباب باب ديمبا نيوكاي امال في تي توبا ايطاليا اصدال الله كبامون دي اصدال الله.

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القريب والمجيب

وبالفلق وسعتني ما علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعجن إجا البيوت يا مساجد التسيد خر به لك وجنبني المريض نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سأني بلقاء أجي وسلي أبدا.

رب اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بسنني عبدا شكورا ولتطيب منني يا رب قد رديت عنك شدا فليهب كوني الخدي

صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على

يا ربنا صل عليه بالسلام في آله وصحبه على الدوام. إليك تبت اليوم بالصلاة عليه بالتسليم في الهداة. لا تبت اليوم الصلاة.

لكبيس بأهل بدر وبهم اكفني أعلى الكفر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظرني هنا سلي بجاي المصطفى المبري نذاك وانشرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي.

منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء. دعوتك اليوم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي، وخيتني الكفر فكن واعقيني جميع أهله وكن حاميني. سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعمائي. يا سلام

للمستوى بلغ صلاتي بالسلام ولجميل اهلي والصحب الكرام يا ربي صلي ثم سلم.

أجب وكن معي وكن لي أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الخيوب إلى الغفور العالم الخيوب. يا ربي لأغفر ولوالي الضياء والمسلمين وليقبل شعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبداه عيوبه، وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت، وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وعظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وترزقني بجاهه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نارا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا يرضون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما سلمني به من الدخول فيما لا غير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحذره. وسلم علي وعلى آله وصحبه كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى آله وصحبه ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا، واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين، وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير، وكن لي وكن معي في كل شيء، وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء، وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أسمائهم مع التربي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني الذر ولا

ربوا حتى خدم وتليا على الإذا ولم يزل مرتقيا كفاك والمشركين عنه والكل

منايف الظهرين دون حيلي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيع والمطاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء هب لي في الظهرين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي بجاي أفضل الورى ذي قدري وجاي كل قاتل في بدري بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقل ضلايا فكرما يسوق للعطايا اجعل توسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أنا أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا من علي بالزياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذلي إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا ذلي إليك يا عزيز عبدا لك بقمة الرسول جدا لا تبل يوم صلاة بالسلام عني بآله وذهب الكرام لأبي تعززا بك معه ولي في الظهر جد بتوسعا تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار بلغت والصومك للكريم بجاهه المعذب العظيم أدني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جلئ بطيب نفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أدال الزفدي أد منك قني بالمختار في الذعارين شماتة الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أرأى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبداء المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتج النبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تؤذى العامين من جملة

في كل فرض واقبل للطاعة، قف العبا عني وعن أولادي، وهب لنا العصمة في طمادي، مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية، تبصر مدى علي يا تواب، ولي ما اخترت يا وهاب، شكرك أوضعني وما عامل لي بالجود والكرم واعف عني، كون بكن كون

فكفا وفليا على الأمين وجعل بجاي العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجعل برجال بدر الكرام معي في الدارين لكل مرام وجعل

نبي كتابك وليكتب رمزك يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل مني وأعلي كعبي وتغرض أن أبدا للأخنس السلمي وانف عني دنسي وتغرض أن أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقمي وتغرض أن أبدا لأشعد

شرمد اللي أنا صفا مولا الرسول وكشني المدنصا وسلي صار مدن عليه بالسلام بالآل والذئب المذذي الظلام وزور ضائك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وزور ضاء شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وزور ضاء شرمدا لأوصي ولا ذي قولي وكمل جوزي وطرد عن إياس ابن أوسي ونجني من مأثم وهوشي وصوردا شرمدا إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر الإياس

وعن بشير ابن أبي بشير عضونا جنيبه من جور وترد عن بحاسن ابن الثعلب وصغبيلي مع يفوخ المطلب وصغرباك للبراء ولدي مع رور ذي الربي واحمي قلدي وطعب عن بشبشة ابن عمري ولجرح الصدر ويسر أمري وصغربا سرمدا لبشري إن البراء ولتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبي بشر الزمن ذا سعد وصغرباك لبلال ربا ويا المفوض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لأصحابي وكل مسلم ولترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأرض طائي وعن يمهم أدب الفتاء وزد ردا أنا لحرف الطائي وعن يمهم أدب الفتاء وزد ردا أنا لحرف الطائي وعن يمهم أدب الفتاء وتغرضاك لتميم المولى أبناء خنم أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أغرضا وليتمم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفق وبينور بهداك أفقي وصف صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبرداك اشخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير لآل حره شائئ واسكؤ خدمي وطرد عن ثابت من أكرمي وليكن في أبد بالكرم وطرد عن ثابت من ثعلب وصرمدا سقلي فأخ المطلب ولترد عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي ولترد عن ثابت من عمري ولفرح صدر ويذر أمري ودفني ديخ ما الزلفال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إشماما وترد عن شعلبة من حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة من أمري وحوي بي والتوصف عمري وترد عن شعلبة من عنم ونجني من باطل ومزلم وترد عن شق ثليل عمري وليكن بالجهود

أرض للثياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنه وانصر جنابي أبدا وسن

وجل مكاتب يا خير الدخل وتبردان أبدا لشبري ابن عتيك والتقبل زبري وصغر ذاك إلى جبيري ابن عياس والتطيب ميري يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي صبى وتوسع السلام سيدنا محمد والآل وساب من في الناس كالآل وحد بعق آل حرف الهاء كل وعيبي يجعل نظام هائي وارد عن الارث من ينمى إلى عناصن الردي وارزقني الإله وارد عن الحارث من قد انتمى لأوزن رافع بالمعتمى وارد عن الحارث من لابن معاس أوزن نمي يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمه يبئي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أبجزما وارض عن الحارث من إلى أبي وسيمة ما وجن ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارض عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارض عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارض عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وأربع خدري وسردا أبدا يا رحمن للحارث الذي انتمي للنعمان وسردا أبدا لحارثا إن شراقة وكل الوارثة والتردا حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والتردان حاطب الذي انتمى إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والتردان حاطب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وسر ذاك إلى حبيبي ابن الأسود وكنت بيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والتردان حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسق إلى حريث ابن السيدي قير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارثي وصغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهدائه همزة أم يا بيبك.

والضرب عن طاردة من السيدي الفلعي أبدا زازيدي وسردان أبدا لخالدي ابن البكر واذف عني والدي وسردان لخالي ابن خيزي وسني العلم ورقي كيزي وسردان لخالد ابن خيزي وذني العلم ورقي كيزي وسرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا أكيم يا عليم وسرداك لمولى عتبة خباب الرضي وهب لي رتبة وسردان أبدا لابن إساف حبيب المرضي وانفن الكشاف وسرداك لقباس يما إلى قتادة وسغليه ما والترضى عن قراس ابن الزمة ولي أبكى أني بشرى الأمة والترضى عن خريم ابن فاتك ولي صقر كل باخ هاتك والترضى عن خلاد ابن الرافع وتغني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأديبي بلادي وترضى عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري وترضى عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي وترضى عن قليل ابن قيشي ولي قيرودا وخيشي والترضى عن قليفة المغروسي ابن عدي والتدم تعريفي وسرداك إلى خنيسي ابن حذافة وزاذ نوزي وسرداك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وسرداك إلى خولي ابن أبي خولي والشكر ضعيف يا ربنا جل

على الذي تجري به خلف السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهديه.

وزور دنش الشمالي الذي لعد عم ينشمي والتعذب كل معيزا بك من كل فراق وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولقبل ذا الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليأب آل حرف الرائي تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجدم تعريفي والترد عن رافع الشهير ابن المعلى والجدم تطهيري والترد عن رافع ابن انشداء وليهب سعادة مع الجدى والترد عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وليا أبي آل حرز دائما نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري وليا طيب عكريم ميري وطرد عن سيدنا

وجه به المعتمى وفرض عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة رفيعة وفرض عن زيد

الحارثة والسردان السيد النميل الثلاثة وتغني الدنيا وخرى فدنا والسردان كريم وانسيادي ولد عمرو وسلم رشادي وصغر دنيل آسيادي.

وليسوق بشعرة وفرحة وزغر ضاك إلى الطفيل ولد معلك وكثر نيلي وزور ذاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزور ذاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خيري يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني

على وسيلتي إليك أحمدا وعلى آلي وضعبي وكني صرمدا وليا بآل حرف الكوافي سعادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جمازن المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وسعت الأفعال واحلل العقال يا ربنا سل صلاة فبطل مكائد أعداء بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمدا ولا لي وضعبي وكن لي صرمدا ولي بآل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ضاك لمالك النسب إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ضاك لمالك الولاد قدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعوري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك ابن مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترضى عن مالك من الرافع وتوني عمري كله في النافع وترضى عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثير أدبي وزور ذاك إلى المجشري وعندك يني غدا صاب جري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر وغير

يسلم يصري زيد وصير النبي قد تعذر وصرد النامي اللي محرزي وصير النبي قد تعذر والترد أن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما.

فدلت وصور بان اميا لمعمري وكفاني موجبات الكدر وصور بان اميا لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك الى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وايدي وصور ذا لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصور ذا النامي لمعبدي ولدي عباب وخيب حسدي وزور ذان ناميا لمعبدي ولد عباد وخيب حسدي وصور

طيب ولد عوف وبقاء طيب وزور ضاك إلى مخدادي ولد الأسود وكن عمادي وصغر ضاءك إلى معزي ولد عفراء ووزع منذذي وزور ضاءك إلى معزي ولد عمر وجابي أعذي وزور ضاءك إلى مسعود ولد أوس والجزي التوحيد وصغر ضاءك إلى مسعود ولد خلدة وزدت زيدي وصور ذاك إلى مسعودي إن ربيعة وزدت زيدي وصور ذاك ابن عبد السعودي مسعود الردي وخلد مجدي وصور ذاك إلى مسعودي ولد سعد و

واسي من الجبل ورمى أخدي وخولي والعمل وزور ذاني ما عز معاس والتكفيد العين يا أخير ملاس والترد عن واس من أمري وخريدا يا ذا القهر وزور ذا النامي اللي يحجعي وكف معي درني أن مضجعي وسور النامي اللي مصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسور النامي اللي معني وعن نهري كل ما لا يعني وسور النامي اللي منزري ابن محمد وخيري كأسري وسور النامي اللي منزري ابن خدامة وخلبي نوري وسور النامي اللي منزري ولا دي عمري واحد.

سيدنا محمد قصر العلوم والآله والسعيب وسغلي ما أروم وليا بآل حرف النون فلثي غذى العام بالمكنون وصور ضال ناميا لنوفل وبي بشر يا معيب محفله ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوهب

كأس وردني سعيدا دائلا وسغر ضاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة الماء وأزي الماء بي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعني دواما سأمان ولابن عبد عمري النعمان سخي رضا وليرد الزمان يا ربنا أسل صلاة دائمة على الذي العام خذوت قادمة سيدنا محمد وسلم للأهل والضعف وكل مسلم وليا بأهل حرب الساد توك لي منافي تمعاد وزور ضاك إلى صفوانا والعام عني ذي الأضرآنا وزور ضاك إلى شهيبي واغفر ذنوبي.

الدنيا بشرى كل رشاد وزور ضاناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرة وزور ضاك إلى الضحاك ولد حارثة للإدراك وليبتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور وردان الضحاك من لعبدي عمر خد انتصر.

والمقتدي ولي أبيا لحرف العين سلامة من ضر كل عين ولترضى أنعامين المنسوب إلى أمية وكفر حوبي ولترضى أن عامر بن المنتسب إلي بكير وضعائي الثجيب ولترضى أن عامر المنتسب إلى ربيعة وأيدي أذهب ولترضى أن عامر بن سلمى يا شقر يا أخدي والسلام ولترضى أن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغل الأرب وصغر ضاك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترضانا عاقل بالشهيد وعدني من أفضل العبيد وترضانا أميا لعاسمي إن عظيم والجد مكارمي ولترضانا عاسم من قيشي وصدر يضرى والتواسم كيسي ولترد عن آسم بن صابت والعام جلي بترك الفائت ولترد عن أبادد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولد خيس والتزج رشادي ولترد عن أبابد بن عيشا وشد بأمد إليك عام سيشا وصغر ضاءك إلى عبادة ولدي حزحاس وزد إفعادة زدني يا فرحا إنك الفتاح وبي بشر من لهم فراح وترضان عبادة بن صامت وأن يخب العام كل فائد واجعل متابي العام ربي ما أحيا أني كل ما أجنيت ماضيا وزور ضاك إلى عماي والعام كمل مطلبي يا بعيري هب لي الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام ولترضي عن وكاشة الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجعت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دونك مدي وصغر ذاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدة واشتيبي عام ما كتبته في كتبي وصغر ذاك ناميا لعنترة وجل حاتيك هاتي الخيرة

ونجني من الشقاء والخوف وسغر ضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسغر ضاك إلى حويمي وليسوء خيرك كل يوم وسغر ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عن كرادي وسغر ضاك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر شيدي وليعبيد ابن أبي عبيد سخر ضعفك عني خيدي وسغر ضاك لعبيد ولدي زيد وجلي عاجلا بمقصدي وسغر ضاك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وسغر ضاء ناميا لعطبا ولدي عبد الله عالي رطبا والترد عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سرور قرني واكتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر ضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن عثمان من يمان.

العزمة ابن الحسين وجد ابن عزمة وزور ذا العزمة لأصيعا حج انت مع

وغير رضا يا خالي خلك واني وذور رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجلب ولك مقدماتي وسائل إلى الجنات وسوم إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بالأتناهي

من إلى الربيع نمير بك يا خريب يا أمدي وصور ذاك لعبد الله من روعة بلا تناهي ونجني من روم نوع من شواك أبدا هب لي طلال مرضاك وذول يا عبد الله من قدمت معاك إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن أقم هو عبد الله تغير يا ربي يا إلهي وليجد الجسم والطيب معا حتى أجعي شفيع الشفعاء سيدنا محمدا وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخرض ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وذل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجلك مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجلك مخرما خير الرضا وتعيني بالمكرما وصول عبد الله نجلك غرفطا خير الرضا ونجني من محبطة وصول عبد الله نجلي عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليا فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهبلي ما ضاغ ذني والجزازه كبلي وذول عبد الله نجل الشعلبة حار رضا وتمني عن مطلبة وذول عبد الله نجل فارخي حير رضا وليجد بخارقي وصول عبد الله نجل قيشي ولد شغل ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وصولني مع السلامة وتيب منني وصول عبد الله نجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وصغل عبد الله نجل الشهدي خير رضا وبي بشر أهلي وصغل عبد الله نجل السلامة خير رضا ونجني من مظلمة والترضى النجل انتياف أمري والعام رم يا كريم أمري والترضى عن أمر بعوف مصبا وليحقق ما لذن كتبا وسور ضاك لعمر ينتمى إلى سراقة وزني علما والجد عن أمر لمعبد المبي ونجني من الله والمعبد.

ثعلبا بيبشر يا كريم الطلب وترد عن عمر إلى معادي نمي وكن يا مالك معازي وترد عن عمر نمي إلى أبي شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير من الحمام واجعل مراد ذا كمال وتمام ولترد عن عمير من إلى أبي وحاصن انتصب واخضئ مأربي ولترد عن عمير من للحارث قد انت يا قرب أخ وارث وجل بقي وارثا بالامتنان معجزة معي متعال الجنان وسهر ضان ناميا لأقبة من ربيعة وسخلي رخبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عامل وابلي رتبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عثمان وتقلي نقبة وسهر ضان لابن وهب أقبة من جده كلدة ورفع جنبا وتغرض أن للنواب أقبى طبت ربي وطيب خلبا عسمتني ما أطدا بي فهبتني مع الورع لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني ليبئ وعمه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة التاب ليبئ أفعخ المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي بها جمع بي الله وتنفي منك إليك بسلام تكفي به جمع بي الله وتنفي ألا بي بك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به طدا ودغنني العام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وخطنيا وذو رضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة

درا وكل ما يسوء السرمدا على النبي الهاشمي احمد والي وصبي وسغليا باقي الفائفة الاولياء وليا باي حرب الحافي قوة وسعي.

وسهرب أن عاميا لخطبا وعن يضرب جاربات النكبا وسهرب آك إلى خداما فالتقن عساب والنداما وسهرب آك إلى خطادا والعام جلي أبي خلق عادا والتردان قيش إلى مقلد هل انتمع والعام

وترضى عن قيس فلالة الأبي صعصعة والعام كم الأدب وترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سهلي المنن يا ربنا سل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضو لي ظهيرا وباتنا نأتاكون طائرا مع السلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع ناظر مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع مصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبيل ناشر المسفي سيدنا محمد سلفني وآلي وسابي وسلي يا بر يا واب

من المنسوب إلى الأمير ومعنيح بي وزغر ذاك إلى صويبتي والتكني أزع جميع السدود وزغر ذاك إلى سليتي ولي سقر بلا تصليتي وصغر ذاك إلى سماكي وكف عني كل زي إنهاك وزغر ذاك.

وعندك جني سعيدا مرفضا والدردان سليمان بن عمري والهامج لي برضا وأجري والدردان سليمان بن الحارزي والعامج لي بسر غائز والدردان سليمان بن قيسي والعامج لي عكر ويسي والتردان سعد سليل سيدي وكم من النيات قبل فيدي وزورد لولد ربيعي سعد وابلي رحب مبيعي والتردان سعد سليل حولا والعام ذغلي من حبيبي نيلا وزورد أكد سعد بن أبي وقاسم الثالث وزب قربي وزوردان ابن عبادة الرئيس سعد وتيب بلقائي النفوس وزوردان لسعد بن مؤاس ولرمدان يا قيم ملاس وزوردان لسعد ولدي سهل وعزد أربع يا ذمدي والتردان سعد سليل قيس وليا ضياء وضن وكرما وطردان سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء يا مالكي وطردان سعد سليل عثمان وفيك كم من منع يا رحمن وطردان سعد سليل قولي والعام صدق نيتي وقولي وطردان سعيد من سيدي وجل هدى أهدا زا سيدي وطرد عن ذات من الشيدي وجل وضع عبدا زا سيدي وصغر باك إلى شهيدي وصرمدا عندك عظم نيلي وزوردان لأقيل شالي ونجني ولدي وأهلي وطردان سالم سلالة ناتيك والعام وجه لي مفرة الملوك والتردان سأل لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزور ذاك لسالم انتمى إلى الهنيف والترد للمجرمات.

وانترد عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وانترد عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي ضرب

ولبكعب والجزمي طاقا وزور ذاك إلى سراقا ولد عمر وانف عني الفاخا يا ربنا سل صلاة تضوي يا بيا شعيرا تأمول أغبي أني بيا ما السلام تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني بي بلا إرادة على وسيلة محمد لمن طلع وليا بعل عرف الشيني ولهاي كون العمد تمكيني وأوضاح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار السيوق وزور ضاك إلى الشماس ونقني من جملة

وخذ إلي أفضل الفوائد واصغ رضاك إلى وديعة وعندك جل الخدم وديعة واصغ رضا ناميا لوضقا وامحو يوبئ كل هالي صدقا والدرد أن يسيد نجي الحارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجل المنشري وزايي وباتني فطيري والدرد أن يسيد من قد انتصاب إلى رقيز وهدني بلا تعب والدرد أن يسيد نجل حامري وعندك جلني مع الكابر والدرد أن يزيد نجل عامري.

محمد خير ورع ذي الجاي والي وصابي الاضباعي وكمل العام باتباعي يا حر جاذب اليك قطات وبالله افعخ الرجاء جثات سل وسلم على المشفع والآل والثاب وبهل أربع وشبك عن العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي وزاد بكون العام عبد الله هديم عبد الله يا إلهي يا من كان يلبلى والألم مغتيبا وكفهن الظلم لك علي السور اليرام وغيرها وأرتج البرام زل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والساب أمين وجل زامني يا سكور أبدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدهر والياخوتا وجل مهني عن المربي والتنوي للسير به يا ربي وجالك الجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجالك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجال جنة عن الأوجال وقت الآيات ولد الآجال والتجني به أس الشيطان عند اختلابه ولد أوتاني وجعلوا دافع البراء والهم دنيا وبراء عن جميع الأمة وجعلوا يا ربي بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجعلوا يا كريم خير الذكر في أبدي أو خير الشكر وجعلوا يا شكور سورا فايخا عندك لي والتفكير.

وجعلوا عندك وعند المصطفى صلى عليه بالسلام الشفاء مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا رب أرسل صلاة تكرم كل بها بما به يكرم مع سلام قد تقني المصاب به وكل ما يسوم النساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله بالله خليلي حبيبي محمدي

الباب وقل يصحي ويفتح باب وزور داء لأبي عبيدة وكف عني أخذ لنا وكيدا وزور داء لأبي سيفا.

وسرد لأبي داود وسلي المطلوب والمودود وسرد لأبي السنان وليسر طرق الجنان وسرد لأبي نقيل والتقني ضلالك التدليل وسرد لأبي أيوب والتمني جملة العيوب وسرد لأبي الشراك وسني الغنم وسد إدراك وسرد لأبي الدياح وسيرا العام كالمصباح ولأبي طلحة سفرضاء وأبي السيد إضاء والإضاء ولأبي دولة سفرضاك والتقم النفاق والإسراك ولأبي سلمة كسر الرضا فكف عني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل أرضا وطيبا للمبيت والمقيم ولأبي استبرك أبردا يدوم وليسر يا كريم ما أرام وسرد عن أبي مسيح والأمازي أولي وخي أني وأبي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابس وليبي الخالد هب رضاك ولي وجه الصرمد هداك وليبي حبة سب رضاك يا خير رب وكفني وداك وليبي شيخ

وليستخر كل من آداك وزور باءك يبين ليلي وزولي الخيرات كل ليلي وجمواجاتك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى وليابي مرسد تكتب سرمدا أي غردا منك ولكتم مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد ولتم سنه مفقودي وليابي الحارس سفر الضاكا وبي بشر كل من والاك جلي بكوني صرحة للمصطفى والآل والساب وابلي اصطفى وليبي بردة ثوردا بلا نهاية وسوء إليه.

عني داما ما كن نسابا يا من أرث الموت والحجابا وليا بالهيشم جو يا ربي حير ردا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي وفري لي وكل ما علي كبري عني بفلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفن ولي بكوني حبيب اسمك وكونهم أحبتي لوجهك وارترضى يا كريم وأنيب اليسر ولي بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا

أخرى فلسلاة لي بها تكون ثياب الناشط يا مكون ما سلام لي تكون سرمدا بي على خير البرى أحمدا ويالي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتلي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

لديك يا وهاب يا حبيبي كوني لديك كمن بالروح سوار بجاي من حيث ما سادة تقاربه شمس تقاربها في سعي أقمار أو أنه هند فيما يرى بشر بحر حوالي أكبر وأنهار مبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جانه كل الورى هار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جادنا وها كل الورى هارو رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل إن درسوا إلا يقرارو رام الورى نيل فضل المسلمين له